0: وطاين او رزيم من لمش طيب سبرا قريد هو فاستخدم تمسا تامي قريد اي رسلو عن السيد ورايت احنوت
1: Direct time is clear to the 34 right, J 249.
0: You need to put in a clear to either Zulu runway, 34 right approach.
1: Clear to the 34 right, J 249.